فليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

0: المبطلون
1: صدق الله العظيم
2: ايو يبدي قرآن يجتيبوا ngesomebwa kuyita mu kiro fayo ojulirize era wefumitirize ngekuleteddwa bamuze engineering company.

0: أذكار سوكوماتا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: تعدل أجر الحج إذن كان كان بلا ذاتي زاهجة غنا ولي يغاند وشا سبول زكولا شي كوزكولا شي بغانت ناو وكولا شي
1: وصبولا
0: وصبولا غنا يبدا يوا ودمس كبدا ميدو غانت ها ايون غاي
1: غنا واكا وغيلا زودانا نغنزي سبوليدا
0: وزي سبوليدا نيبو وزو متونتو وزكولو زكولا نانيا شي أولو بشي
1: أبوزو
0: ولي أبوزو أباف بكم بريدين جيلي أمبكا دبي محمد
2: صلى الله
0: أمبكا بغوميا أنا هنا بوا إشين شيئا هنا بوا إشين مو مجرد أكسين كنا بابا سوكايو مبلغ في بس بقولا شيء
1: تبغى فنا
0: ما بقولا هيجي ما بقولا شيء نعم مزكوزا شيء مزفوني نابلي جا مو مجرد بس يعني أكون جاك هابلي جا نبقولا شيء يعني شيء
1: مكوزا
0: نعند تشو سوكا تصبحونا مقابلنا نجس سبحان الله سبحان الله سبحان الله إيش تزب وتحمدود وقال أنت الحمد لله كتوجد أنا بقولكم أشياء الحمد لله رب العالمين مقامي قال الحمد لله إيش أقصده وتكبرون مقامي قال الله أكبر مو بفوز وجهتلو بما لانجس الصلاة كل صلاة 33 بما لانجس الصلاة من جواك لو كفنا هجية من يوم رأي أموي بما قوم يكوبا جعجع مقامي قال سبحان الله سبحان الله أستم ويسات الحمد لله أستم ويسات الله أكبر
1: من دي أستم ويسات
0: ومد بقوات إنك تنافل ما مزكتي السلام ويود نلعب
1: بيوغيتي
0: سمعتني كاتي أبو هريرة رضي الله عنه بامبوز تجيبوز نه أذكر يزو زريت بزتي أنا وتجين تسبح أو نا وتحمد وتكبرود لما سئل عن كيفية ذكر الهند ذكر يتو تشكل فتيا وما قد جاتو ودي بلفن يولا الصلاة سبلوك لما أنتي تفنين بيدا ذاتي زاهجة يبا قامبا قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33 انت اوشو جيرا اميرون دي آساتو مويساتو اوشو جيرا مرون دي قم انا يو كيفية نونجي سبحان الله والحمد لله والله أكبر إجيبك سبحان الله قم قم ميكا إذا في مصر جيتو يجيزا بيزو بتلو سابده واتبالا نيو تايم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بجاكوت قدام قوند قرشتو قوزا تجي سبحان الله والحمد لله والله أكبر قم سبحان الله والحمد لله والله أكبر إجيبك سبحان الله والحمد لله والله أكبر إجيبك إجيري مويندا ogero kona satu mwe satu ngulim chenda muenda eh okalabi abama somero kwigiza bana dhikari eh formula yimuko nyangu kutaramu muziki tibomba baino kulia baino kula chimgunde kati kumuga manti amalia satu mwe satu asatu mwe satu asatu mwe satu agaka kumaliza ngo
1: gobudde bugenze
0: kati ya bohora ira yagandi agamba bwatu kamirundi satu mweka mwe satu naba ngafunye mpira zachi ezahija kati mwavu Mbaka tamu wade, mpeleza hiju bamu wade.
1: Mbamu wade.
0: Gorinze chali nganzi. Na yeso ya egua, ngeso kinuwa kuche njini number one. Mwoto kujayo, simu ye. Mbaden sala. Wendo karikari mbaden sala. Nafu wane muzikiti. Na inga hathikari zino kumutu waliku wangu. Okizi wa kutambu lango genduzo kila.
1: Okay.
0: Nibu ingile mbutoka yusika wazi kulachi.
1: Ujozo.
0: Na umuzibu kwa kubantu ufumi wa muzikiti na zono zikufuma mutwe. Kuzo kuli kubango chitufu dalango ita jogenda. Tuja kusula kula wansi kusula chi. Kusijeta. Kwenkana kala kula hija na umula. Ni. Usulu kusika lango limotu kayongo kusula chi.
1: Kusijeta.
0: Ngoli kubuda ngo kusula chi.
1: Kusijeta.
0: Kwa tizaga la chibula. Anadisa kubantu hundi balocha. Tizaga la chibula. Tizaga la uzu. Kubula adhikaru baada. Swala. Swala. Betuwa li munda kuzidia zoku yomsaenya. Ayotu na waga manti. Uhuru kutamanya wa bukuru wa zikirizino. Ezata kibirati. Abadu sinkana tuli munaku za kusala bisolo. Ningele omuntu tanaba kulowoza ko kugamanti Allahu Akbar. Bisole ko zechi?
1: Ewedde.
0: Awere wechi buzo. Tuli hadita kibira. Munaku za idi zenya. Tuzire tanga tumaze sola yachi. Ya
1: faradha.
0: Sibachi? Ne zezi soka zezi sembayo. Kaifi ya zili biti. Kaifi engeri soka kaifi batize engeri. Engeri soka otula salamu osozi kubirawo immediately mwanguchi
1: dala dala
0: ogat assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah nokba takbirizo
1: okay
0: bozima nda kwa kalizachi baada sala oba okumako ta stikfaru meka sat ni Allahumma anta salam wa minka salam bakaje chikula chi
1: jazukum
0: nok batakbirizo no mano de yokchi azkari okula ganti azkari za baada salat zonchi nkulu njo nene tumatu gamba tutema simu wano omuddu azitubulije ngana ku radio wana buli kumacha bazukula chi
1: bazisoma
0: ezo kumacha ne kaungezi ni baada salat ogamu muddu ganti tubulije amabo mali salat chi Allah Akbar.
1: Simu goje
0: kubira. Ah, tobu zibuli kuungalo wanu wanu wanu. Olengele mtu ngabalengalo. Nganti nani bade mutuki ya nene mutide. Tubala
1: agira kitako bititi titi titi titi titi.
0: No, abala ayogera ari kuki. Era basingo bunji atere kanzime njabinya nzibamu nebi nungu. Iganye nga jitati. Kati azkari baada sala nsonga nkulu nnyo ku muntu hadde niya enonji okubantu nawe ofuna empera zo muntu akoze ki
1: hijja
0: akoze hijja no. Kati hijja oba endaliru dawa mu namba ya fiyo mkaga umuratun fi ramadhana okola umura mwezi gwaki gwa ramadhani eyo nayo hijja ki era waliyo muddu wa Allah ave makanaganzo kuva nayo ndi haji ngageze mu mura mu mura

0: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: okutuusa akadhi kaali ezisomwa ng'ogenda okwebaka.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها.

إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العفو.

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي

أرجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن